ولا تطلع دربه بس هو هون بهالجير الضيع قلبه يا ناس ما بحبه ولا تطلع دربه بس هو هون بهالجير الضيع قلبه

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.